0: باباي باباي وير الله يكوين جيشالي باباي
1: أنشوم
0: وير الله يكوين باباي
1: أنشوم وانا غاسا سكال
0: مامان باباي وريلا
1: هي
0: وريلا باباي انغلا كنجلا وير الله يكوين
1: ايه وريلا شاشي نانغا فامبا كومانا ناتشو kambelo atona nile kasi shini vanga mama wena we ai lokumona munhu a hombe arira zvikona mhesho